عيش حياتك. وخليك شبابي.

يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

الخمسة مصر وثمانية وتسعين أصل خمسة صرنا شبيبة أف أم أم أم عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

عيش حياتك. وخليك

جميلة أفهم 97.5 مسقط و 98.5 صلنا عيش

0: خليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبيبة.

عيش حياتك. وخليك شبابي.

0: بريك شبابي.
1: يا أخي عندي بيسات وأفكر استثمر فيهم بس ما أعرف من وين أبدأ.
2: الحين فرصتك، ليش ما تستثمر في الإصدار الـ11 من الصكوك السيادية المحلية؟ خيار آمن وموثوق وعوايد زينة، والأهم من هذا كله إنها أداة مالية متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
1: والله هذا اللي أدور عليه، بس ما أخفيك ميزانيتي على قد حالي.
2: الحد الأدنى للاستثمار فيها 100 ريال، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
1: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
2: بخبرك ولا يهمك، معدل الربح 4.2% والاكتتاب من 4 إلى 10 يونيو، وكل التفاصيل متاحة في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

معنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم يا من في يده مقاليد السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك في هذا اليوم المبارك أن تجعل لنا نصيبا من خير الدنيا ونعيم الآخرة، وأن تكتب لنا فيه رضوانك، وتباعدنا عن سخطك ونيرانك، وتبلغنا فيه مقام المقربين، وتجعلنا فيه من المقبلين عليك بقلوب مخبتة وأعمال صالحة وذنوب مغفورة.

الجمعة المباركة، نستغفرك ونتوب إليك، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا

اليوم نقطة تحول في حياتنا، وافتح لنا فيه أبواب رحمتك، واجعل قلوبنا معلقة بذكرك، مستبشرة بلطفك، ومطمئنة بوعدك. وارزقنا فيه يا ربنا صلاحا وفلاحا ونجاحا في الدنيا والآخرة. يا من تسمع أنفاس العباد وتجيب الداعين في الظلمات، وترى ما في الصدور من ألم وأمل، نبتهل إليك في يوم الجمعة الكريم أن تغفر لنا ذنوبنا وتجبر كسرنا وتكشف غمنا وتقربنا إليك قرب المحبين، وتجعل صلاتنا ودعاءنا فيك لذة للروح وغذاء للقلب، يا أرحم الراحمين. اجعلنا من الذين يبادرون إلى طاعتك ويسعون إلى مغفرتك بإخلاص وحب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واجعل صلاتنا عليه سببا لرضاك وسلما نرقى به إلى جناتك. اللهم في هذه الجمعة اجعل نور الإيمان في قلوبنا وصدق التوكل عليك في نفوسنا، ورزقا حلالا تدره علينا، وصحة وعافية تديمها فينا، واجعل خطانا فيما تحب وترضى، واختم لنا بالخير أعمالنا

شبيبة اف ام 97.5 مسقط و98.5 صلالة. شبيبة اف ام عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: يا أخي عندي بيسات وأفكر استثمر فيهم بس ما أعرف من وين أبدأ.
2: الحين فرصتك، ليش ما تستثمر في الإصدار الـ11 من الصكوك السيادية المحلية؟ خيار آمن وموثوق وعوايد زينة، والأهم من هذا كله إنها أداة مالية متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
1: والله هذا اللي أدور عليه، بس ما أخفيك ميزانيتي على قد حالي.
2: الحد الأدنى للاستثمار فيها بـ100 ريال، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
1: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
2: بخبرك ولا يهمك، معدل الربح 4.2% والاكتتاب من 4 إلى 10 يونيو، وكل التفاصيل متاحة في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: يا أخي عندي بيسات وأفكر استثمر فيهم بس ما أعرف من وين أبدأ.
2: الحين فرصتك، ليش ما تستثمر في الإصدار الـ11 من الصكوك السيادية المحلية؟ خيار آمن وموثوق وعوايد زينة، والأهم من هذا كله إنها أداة مالية متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
1: والله هذا اللي أدور عليه، بس ما أخفيك ميزانيتي على قد حالي.
2: الحد الأدنى للاستثمار فيها بـ100 ريال، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
1: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
2: بخبرك ولا يهمك. معدل الربح 4.2% والاكتتاب من 4 إلى 10 يونيو، وكل التفاصيل متاحة في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.
3: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبيبة.

0: وخليك شبابي.
1: يا أخي عندي بيسات وأفكر استثمر فيهم بس ما أعرف من وين أبدأ.
2: الحين فرصتك، ليش ما تستثمر في الإصدار الـ11 من الصكوك السيادية المحلية؟ خيار آمن وموثوق وعوايد زينة، والأهم من هذا كله إنها أداة مالية متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
1: والله هذا اللي أدور عليه، بس ما أخفيك ميزانيتي على قد حالي.
2: الحد الأدنى للاستثمار فيها بـ100 ريال، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
1: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
2: بخبرك ولا يهمك، معدل الربح 4.2% والاكتتاب من 4 إلى 10 يونيو، وكل التفاصيل متاحة في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

شبيبة اف ام ام ام عيش حياتك وخليك شبابي.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعد.

0: اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

0: وخليك شبابي.
1: يا أخي عندي بيسات وأفكر استثمر فيهم بس ما أعرف من وين أبدأ.
2: الحين فرصتك، ليش ما تستثمر في الإصدار الـ11 من الصكوك السيادية المحلية؟ خيار آمن وموثوق وعوايد زينة، والأهم من هذا كله إنها أداة مالية متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
1: والله هذا اللي أدور عليه، بس ما أخفيك ميزانيتي على قد حالي.
2: الحد الأدنى للاستثمار فيها بـ100 ريال، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
1: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
2: بخبرك ولا يهمك، معدل الربح 4.2% والاكتتاب من 4 إلى 10 يونيو، وكل التفاصيل متاحة في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.
0: شبابة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: يا أخي عندي بيسات وأفكر استثمر فيهم بس ما أعرف من وين أبدأ.
1: الحين فرصتك، ليش ما تستثمر في الإصدار الـ11 من الصكوك السيادية المحلية؟

0: خيار آمن وموثوق وعوايد زينة، والأهم من هذا كله إنها أداة مالية متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
1: والله هذا اللي أدور عليه، بس ما أخفيك ميزانيتي على قد حالي.
0: الحد الأدنى للاستثمار فيها بمئة ريال، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
1: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
0: بخبرك ولا يهمك، معدل الربح 4.2% والاكتتاب من 4 إلى 10 يونيو، وكل التفاصيل متاحة في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.

تودعني أسافر وحالتي تصعب على الكافر.

0: وخليك شبابي.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: يا أخي عندي بيسات وأفكر استثمر فيهم بس ما أعرف من وين أبدأ.
3: الحين فرصتك، ليش ما تستثمر في الإصدار الـ11 من الصكوك السيادية المحلية؟ خيار آمن وموثوق وعوايد زينة، والأهم من هذا كله إنها أداة مالية متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2: والله هذا اللي أدور عليه، بس ما أخفيك ميزانيتي على قد حالي.
3: الحد الأدنى للاستثمار فيها بـ100 ريال، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
2: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
3: بخبرك ولا يهمك، معدل الربح 4.2% والاكتتاب من 4 إلى 10 يونيو، وكل التفاصيل متاحة في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.
0: جميلة FM، عيش حياتك وخليك

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: عيش حياتك. حياتك. حياتك. عيش حياتك. خليك شبابي.
1: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة أفهم 97.5 مسقط و 98.5

خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

خلاص وصلنا، تذكرنا وصلنا.

0: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: خليك شبابي. خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مصر و 98.5.

عيش حياتك. وخليه

عيش حياتك. وخليك

دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وهتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. الأغنية فيها مجموعة من الصلوهات العزف المنفرد، أستاذ أحمد الحفناوي على الكمان، أستاذ عفت على الناي، أستاذ عمر خرشد على الجيتار، أستاذ مختار السيد على الأورج، أستاذ سمير سرور على الساكسفون، الأستاذ حميدو على الأكورديون. طبعا مش عايز أدوشكوا، ولو أني كنت أتمنى أن أنا أقول باقي أسماء الفرقة اللي من أول ما بدأت لغاية النهاردة وأنا بغني عليهم، إخواني وزملائي.

الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شباب.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5